0: تعدل دليلا سيتشيل باي أفري بوتان دشوري تشيل نومي بيلا أرقد أيشا ويام ويبات شو يعود أرود ساسكوت كاردا كارفيلا بول نورد ساو بول السود بيشكارا ما يه أجينا دي كار الفاك وناركان يوسيد موتان الدليل سيشيل ماي أفري موتان
1: Domnule Mota, eu nu sunt dușman, ți-am adus un bilet.
0: Ce-i în lan? Slușnicuță? Da, de lucru aș avea, cam ce știi tu să faci, draga mea.